ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.